يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه

يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو

ديش الليل دو سزادن ليني تجيبي جيتو دو بين تس كيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه